نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan Allah. Di antara kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk melakukan amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Yang semoga nikmat ini terus dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar wa Qurratul Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-19 dari kitab ini. Qala al-muallifu rahmatullah alaih al-hadithu at-tasi'asyara. Hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-19 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata,

الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وأخواتي في الله رحمني رحمكم الله kembali kita menuju Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari kedua dari kajian kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan dan waktu luang untuk bisa hadir, untuk bisa duduk bermajelis ilmu, sebuah majelis yang tentunya kita berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlimpah dari pertemuan kita dan dari apa yang kita dengarkan berupa ilmu agama. Sebab ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu.